0: عظيم.
1: استمعنا خاشعين إلى آيات من كتاب الله الحكيم.
2: أعزائنا المستمعين، نتوقف الآن مع الفترة الدينية لصلاة الفجر.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، هات سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وبعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. أحمدك ربي على نعمة الإيمان بك وشرف الإسلام لك، وأصلي وأسلم على خاتم رسلك وخاتم أنبيائك سيدنا محمد، أذن الخير التي استقبلت آخر إرسال السماء لهدي الأرض، ولسان الصدق الذي بلغ عن الحق مراده من الخلق. سبحانك تفضلت بالتكليف وتفضلت بالمعونة، فأنت المتفضل أولا وأنت المتفضل آخرا، وصلى الله وسلم على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

الغيب أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل أو

التي تنسى دائما أن تكبر، هي التي تجعل الصحراء أصغر وتجعل القمر أكبر. الصوت الدافئ المليء بالأمل والحنين، الفرح والبداية.

0: من قلب الشارع، من سوالف الناس، لأول ضحكة في الدوام،
1: من بيتكم لسيارتكم لمشوار يومكم، نحن معكم في صباحكم عماني.
2: صباحكم عماني،
3: صباحكم عماني،
1: من 6:30 إلى 10 الصبح
0: مع وفاء البلوشي وشذى الوهيبي على هلا.

0: من قلب الشارع، من سوالف الناس، لأول ضحكة في الدوام، من بيتكم لسيارتكم لمشوار يومكم، نحن معكم في صباحكم عماني.
1: صباحكم عماني،
2: صباحكم عماني،
0: من 6:30 إلى 10 الصبح مع وفاء البلوشي وشذى الوهيبي على هلا أف.

مرت الساعة بسرعة مع فيروز وجمال صوتها وروعة أغانيها واختياراتها. الوقت مر وساعتنا الصباحية لأغاني فيروز لليوم.

0: الحين وفي أي مكان في العالم تقدر تسمع هلا أف أم في كل وقت. حمل تطبيق هلا أف أم في الأبل والأندرويد وكون معنا في كل مكان وزمان.
1: هلا أف أم
2: مزاجك بالعربي بالعربي.
1: هلا أف أم حمل تطبيق هلا أف أم.

0: البيت لحكاية، وحكايتك تبدأ مع تمويل بيتنا من بنك مسقط. سواء كانت خطوة بناء بيتك الأول واستقرارك، أو انتقالك لمنزل أكبر، أو اختيارك لعقار فاخر، تمويل بيتنا يقدم لك حلول تمويل مرنة ودعم مستمر في كل خطوة. قدم طلبك في أحد فروع بنك مسقط أو عن طريق زيارة أحد مراكز بيتنا الـ15، أو أرسلهم إلى 900-90. كل بيت لحكاية، وحكايتك تبدأ مع بيتنا. تطبق الشروط والأحكام. لمعرفة المزيد تفضل بزيارة bankmasqat.om. بنك مسقط، أفضل كل يوم.
1: دام الجو حر وقيض وشمس ونار برا، نجوم من الكويت بيزورونا وبيداو الصيف وحرة. بالمختصر
2: ودوني بحر.
1: نجوم مسرحية منتزه الخيران عندنا في عمان، جهزوا نفسكم لأقوى عرض مسرحي استعراضي موسيقي في الخليج. منتزه الخيران.
3: أهلنا وأحبابنا في عمان،
4: جهزوا نفسكم حق مسرحية منتزه الخيرة بمسرح العرفان.
3: قولوا على الموعد
5: سامس ونضحك وبنروح البحر مع بعض.
4: قالوا حجزوا مشتاقين لكم وايد، ناطرينكم مسرحية منتزه الخيرة.
3: حياكم.
6: أنا ياياتكم وهتروحوا بليلي بس عاد أنا يايا.
1: بأجواء كلا حماس مع نجومكم اللي تحبونهم من الكويت إلى مسقط، يوم 8 أغسطس في مسرح مدينة العرفان بمركز عمان للمؤتمرات والمعارض. احجزوا عن طريق موقع أبليكيشن إيفنتات.
7: موقع أبليكيشن إيفنتات.
8: مسرحية منتزه الخيران من تنظيم شركة المها للإنتاج الفني.

نسرد حكايات المكان منذ قديم الزمان، من 10 يوليو إلى 10 سبتمبر خريف ظفار 2026، يمنحكم الفرصة لاكتشاف الموروث العماني في فعاليات عودة الماضي والاستمتاع بالحرف التقليدية والفنون الشعبية والأسواق التراثية. وتستمر أجواء الخريف مع مهرجان ظفار الدولي للنحت ومهرجان ظفار الدولي للمسرح، إلى جانب العديد من العروض الثقافية.

0: الحاجة إلى الصفائح الدموية مستمرة على مدار العام، لا تنتظر مناسبة للعطاء، فكل يوم فرصة لإنقاذ حياة.
1: أوقات التبرع بالصفائح الدموية، بنك الدم المركزي بوشر، من السبت إلى الخميس من 8 صباحا حتى 7 مساء، يوم الجمعة من 8 صباحا حتى 1 ظهرا. يمكنكم الاستفسار عن التبرع بالدم عبر خدمة الواتساب على الرقم 94555 64.

ولأن الإقامة تصنع الفرق، يدعوكم فندق توليب إن مجان صلالة وفندق كيريات صلالة للاستمتاع بتجربة إقامة تجمع بين الراحة والأناقة، غرف عصرية وخدمات متميزة وموقع مثالي يقربكم من أجمل الوجهات السياحية في صلالة. لا تفوتوا متعة خريف ظفار واجعلوا رحلتكم أكثر جمالاً مع توليب إن مجان صلالة وكيريات صلالة. توليب إن مجان صلالة وكيريات صلالة، إقامة فاخرة وقصة جميلة تبدأ من هنا. للحجز والاستفسار 9165-2635.

في كل يوم نعيش النعمة دون أن نشعر، وفي نفس الوقت هناك من ينتظرها. لا تجعل النعمة تقف عندك، شاركها غيرك على الرقم 95 77 06 00.

0: فيروس نقص المناعة المكتسب الإيدز يمكن التعايش معه، والعلاج متوفر في السلطنة مع رعاية طبية بخصوصية عالية ودعم كامل. التشخيص المبكر والالتزام بالعلاج لا يحمي صحتك فقط، بل يمكنك من عيش حياة طبيعية والعمل والاستمرار بثقة وأمان.
1: جمعية الرؤية الإيجابية.
0: اطمئن
1: اطمئن،
0: الدعم موجود.

0: الفيديو اللي منزلت لنا أختي بصلالة؟ شكل هذه الغنية بتكون ترند الخريف هذه السنة.
1: ليش؟ أنت ما سمعتي أغنية الخريف بصوت راشد؟
0: الله، تتوقع بتكون له حفلة هذه السنة هناك؟
2: حلت وانورت شرفتونا في صلالة، يا حي يا حي بكون
3: حي بشينو بالخرف، أم اللي شقوي مطر، يا حي بهم في ظفار، ويا هلا بالخريف.
4: يا حي من جظفار، جمال يرد الروح وضباب يحكي حكاية المكان.
5: هاي يسال.

0: أوقاتكم مع هلا بالخريف، نعيش تفاصيل الموسم لأنه فعلا شيء ثاني.
1: خريف غطار شيء ثاني.
2: هلا بالخريف طيلة

خريف ظفار حيث الضباب والخضرة والذكريات التي لا تنسى. ولأن الإقامة تصنع الفرق، يدعوكم فندق توليب إن مجان صلالة وفندق كيريات صلالة للاستمتاع بتجربة إقامة تجمع بين الراحة والأناقة، غرف عصرية وخدمات متميزة وموقع مثالي يقربكم من أجمل الوجهات السياحية في صلالة. لا تفوتوا متعة خريف ظفار واجعلوا رحلتكم أكثر جمالاً مع توليب إن مجان صلالة وكيريات صلالة. توليب إن مجان صلالة وكيريات صلالة، إقامة فاخرة وقصة جميلة تبدأ من هنا. للحجز والاستفسار 9165-2635.

0: 7.
1: مزاجك بالعرب.
2: تعبت من كثر ما أطلب حب واهتمام، بس قلت لك مرة أقولها لك ألف مرة، إذا في يوم عطيت ظهري مستحيل أرجع.
1: مثل الحلم.

بعدك تنتظر دورك؟ مع بنك مسقط التطبيق أسرع طريق، مع 300 خدمة مصرفية وأكثر من 100 خدمة رقمية بالكامل. عبر تطبيق بنك مسقط تقدر تفتح حسابات جديدة وتسدد فواتيرك وتحول المبالغ وتستثمر وغيرها المزيد، وين ما تكون ومتى ما بغيت دون زيارة الفرع. خدمات سريعة وسهلة وآمنة. سجل الدخول اليوم واستمتع بخدمات مصرفية سهلة ومريحة. بنك مسقط، أفضل كل يوم.

في بيوت الجود العمانية الخير يفيض والبركة تحل. اجعلوا من فائض طعامكم أثرا يمتد وجودا لا يرد. حملوا تطبيق دائمة الحين وشاركونا في نشر الخير. مساهمتكم اليوم هي استثمار في استدامة النعم ووفاء لفضل الله. أو يمكنك التبرع عبر الرقم 92247 وكن سببا في غرس بركة لا تنقطع. بنك الطعام العماني، لأن عمان دوم دائمة بالخير.

0: سمعت في يوم من الأيام معلومة عن الجنس وسألت نفسك إن كانت هالمعلومة صحيحة؟ أول شيء ترى الجنف هو إعوجاج أو انحناء جانبي غير طبيعي في العمود الفقري، وممكن يظهر في الغالب خلال مرحلة النمو. عبر هلا أف أم نقدم لكم سلسلة خرافات وحقائق عن الجنس بالتعاون والشراكة مع مستشفى خولة.
1: تقول الخرافة جميع حالات الجنف تحتاج إلى عملية جراحية. عندما يسمع البعض بتشخيص الجنف يعتقد مباشرة أن الجراحة هي الحل الوحيد، لكن الحقيقة أن معظم الحالات لا تحتاج إلى جراحة، ويعتمد العلاج على درجة الانحناء وعمر المريض ومرحلة النمو، وقد يشمل المتابعة الطبية أو الدعامة أو التمارين العلاجية المتخصصة.
0: لأن المعرفة الصحيحة هي الخطوة الأولى نحو العلاج، سمعنا معكم على هلا أف أم معلومة تصحيحية عن الجنف بالتعاون والشراكة مع مستشفى خولة.

مع تمويل بيتنا من بنك مسقط. سواء كانت خطوة بناء بيتك الأول واستقرارك، أو انتقالك لمنزل أكبر، أو اختيارك لعقار فاخر، تمويل بيتنا يقدم لك حلول تمويل مرنة والدعم مستمر في كل خطوة. قدم طلبك في أحد فروع بنك مسقط أو عن طريق زيارة أحد مراكز بيتنا الـ15، أو أرسلهم إلى 900090. كل بيت له حكاية، وحكايتك تبدأ مع بيتنا. تطبق الشروط والأحكام. لمعرفة المزيد تفضل بزيارة bankmasqat.om. بنك مسقط، أفضل كل يوم.

0: سناباتنا ويومياتنا على حساب هلا اف ام في سناب شات
1: @ هلا اف ام راديو.
0: ويا هلا فيكم
2: هلا اف ام
1: مزاجك للعرب.

0: عندما تتبرع بالصفائح الدموية فأنت تقدم دعما مباشرا للمرضى الذين يواجهون ظروفا صحية صعبة. كن عونا لهم.
1: أوقات التبرع بالصفائح الدموية، بنك الدم المركزي بوشر، من السبت إلى الخميس من 8 صباحا حتى 7 مساء، يوم الجمعة من 8 صباحا حتى 1 ظهرا. يمكنكم الاستفسار عن التبرع بالدم عبر خدمة الواتساب على الرقم 94555648.

0: السيطرة الحر زايد.
1: نعم انه الوهيب
0: خيمه حر والجو يا لطيف.
2: وحرارة 50.
3: لا تحاتي ابد، نحن رح نكون معاكم في سوالف صيفكم مع هلا. نسمع اخباركم وتسمعوا اخبارنا، ضيوف رح يشاركونا حرارة الصيف
4: وحكم مواضيع
3: واحلى الاوقات تقضوها معنا.
5: صيفكم مع هلا من الاحد للخميس ابتداء من الثانية ظهرا مع حوراء البريكية على هلا اف ام.
3: صيفكم مع هلا.
6: شكرا، يعطيكم العافية. بس هدا هدا بس

في كل يوم نعيش النعمة دون أن نشعر، وفي نفس الوقت هناك من ينتظرها. لا تجعل النعمة تقف عندك، شاركها غيرك على الرقم 95 77 06 00.

0: 5551027.
1: تواصل برسائلك وشاركنا في أي وقت وطول اليوم عبر الواتساب المباشر لكل برامج هلا أف أم على الرقم
2: 9355027.
3: هلا أف أم
4: مساجك
3: لا.

0: سوالف المسائية غير، وحتى مزاجك غير، وإحنا نحاول نكون قريبين من سوالفكم
1: بفقراتنا
0: في هلا كافيه. نستضيف إبداعات الشباب الثقافية والرياضية، سوالف الكافيه وأكثر. جهز قهوتك أو الشاي المفضل لك أو اسمعنا
2: هلا كافيه من الأحد للخميس ابتداء من الخامسة مساء مع سميرة الحراسي وأماني علي على هلا اف ام. هلا كافيه.

0: الأطفال.
1: ليا صافي سنت صاف حدو قتله
2: ده مش ده دي مش ميه.
3: أطفال متلازمة داون عندهم تأخر بسيط إلى متوسط في الفهم، بس يقدروا يتعلموا ويكتسبوا مهارات اجتماعية ودراسية ممتازة إذا حصلوا على التدريب والتأهيل الصح من وقت مبكر. مشاكل الصحية ممكن تواجههم، البعض قد يعاني من مشاكل في القلب من الولادة، ضعف في السمع أو النظر، اضطرابات في الغدة الدرقية، مشاكل في الهضم.
4: الجمعية العمانية لمتلازمة داون.
5: أنا أحب هلا أبقى.

0: من قلب الشارع، من سوالف الناس، لأول ضحكة في الدوام،
1: من بيتكم لسيارتكم لمشوار يومكم. نحن معكم في صباحكم عماني.
2: صباحكم عماني،
3: صباحكم عماني
1: من 6:30 إلى 10 الصبح مع وفاء البلوشي وشذى الوهيبي على هلا.

إطلاق الستائر خلال ساعات الظهيرة، خاصة في الأوقات التي تكون فيها أشعة الشمس في ذروتها، يعد من الطرق البسيطة والفعالة للمحافظة على برودة المنزل، ويقلل من الجهد الذي تبذله أجهزة التكييف لتبريد المكان. كما يساهم هذا السلوك في ترشيد استهلاك الكهرباء وتحسين كفاءة التبريد،

0: سوالف المسائية غير، وحتى مزاجك غير، وإحنا نحاول نكون قريبين من سوالفكم
1: بفقراتنا.
0: في هلا كافيه نستضيف إبداعات الشباب الثقافية والرياضية، سوالف الكافيه وأكثر. هلا كافيه، جهز قهوتك أو الشاي المفضل لك أو اسمعنا.
2: هلا كافيه من الأحد للخميس ابتداء من الخامسة مساء مع سميرة الحراصي وأماني علي على هلا اف ام.

المضاد الحيوي ما يعالج دائما الحرارة أو الزكام. نزلات البرد غالبا سببها فيروس، والمضاد الحيوي لا يقتل الفيروسات، لذلك استخدامه مع كل زكام أو كحة بسيطة لا يسرع الشفاء ولا يمنع المرض من التطور. بالعكس، استخدام المضادات بدون حاجة قد يسبب آثارا جانبية وقد يساهم في ظهور بكتيريا مقاومة، بحيث يصبح علاج الالتهابات الحقيقية أصعب لاحقا. العلاج الصحيح يبدأ من معرفة السبب، هل هو التهاب فيروسي يحتاج راحة وسوائل وتخفيف أعراض، أو التهاب بكتيري يحتاج مضادا يحدد الطبيب. لذلك المضاد الحيوي ليس علاجا لنزلة البرد، واستخدامه يكون عند الحاجة الطبية فقط. تفاصيل أكثر عن الأمراض المعدية سيتم طرحها في الكونغرس الدولي للمستشفى السلطاني من تاريخ 13 إلى 17 ديسمبر.

0: عشان تكون صديق لهلا اف ام اشترك معنا في خدمة الواتساب، ارسل كلمة هلا على الرقم 7901127، ارسل هلا 7901127 واحنا بنرسل لك كل الاخبار والتصريحات والمقابلات. هلا اف ام،
1: مزاجك بالعربي.

0: ترى الحر زايد.
1: نعم انه الوهيب
0: غيظ وحر والجو يا لطيف.
2: وحرارة 50.
3: لا تحاتي أبد، نحن رح نكون معاكم في سوالف صيفكم مع هلا. نسمع أخباركم وتسمعوا أخبارنا، ضيوف رح يشاركونا حرارة الصيف
4: ضحكم ومواضيع
3: وأحلى الأوقات تقضوها معنا.
5: صيفكم مع هلا من الأحد للخميس ابتداء من الثانية ظهرا مع حوراء البريكية على هلا FM.
3: صيفكم مع هلا.
6: شكرا، يعطيكم العافية. بس هدا هدا

0: بعض المرضى لا يحتاجون إلى الدم فقط، بل إلى الصفائح الدموية بشكل عاجل ومتكرر. تبرعك قد يكون الحل الذي ينتظرونه.
1: أوقات التبرع بالصفائح الدموية، بنك الدم المركزي بوشر، من السبت إلى الخميس من 8 صباحا حتى 7 مساء، يوم الجمعة من 8 صباحا حتى 1 ظهرا. يمكنكم الاستفسار عن التبرع بالدم عبر خدمة الواتساب على الرقم 94555648.

0: مشاعر صوت وكلام ولحن تبحر فينا تاخذنا في رحلة عكس الزمن.
1: وكانت بوقت حالتي النفسية سيئة وكنت زعلانة كتير وبيجي بيسمعني محمد فاكر يا حبيبي في ما سبتني أمشي ودموعي في عيني ودمرتنا. يعني هالأغنية بسمعها كل الوقت ومن أحب الأغاني على قلبي بحبها كتير. طبعا بعد في كتير قصص لأغاني بعد
2: مشاعر. قصة أغنية المسافر قصة جميلة أنا سمعتها الله جميلة هذه فصل علي.
3: القطار وفاتنا والمسافر
0: مشاعر كل أربعة عند منتصف الليل على هلا اف ام.

0: منافي.
1: قدم المرحوم والدي ما يقارب 109 فيديو كليب بين عاطفي ووطني، كان من نصيب الأغاني الوطنية 42 أغنية.
2: أمير ابن الفنان الراحل سالم بن علي سالم.
3: يا ناس يا أهل الهوى، أهوى جمال العيون.
4: كل ثلاثاء عند منتصف الليل ساعة مع سالم علي سعيد على هلا اف ام.
5: هلا اف ام، مزاجك بالعالم.

لايف على هلا اف ام بنسمعكم فيها اختياراتنا الاحلى واقوى الجلسات والحفلات. نخبة من الفنانين الخليجيين والعرب مع اجدد الحفلات والجلسات في هلا لايف كل خميس وجمعة منتصف الليل على

الأنيميا المنجلية أحياناً تبدأ من شخصين ما يحسوا بأي مرض أو أعراض. حامل صفة الأنيميا المنجلية غالباً يعيش حياة طبيعية بدون أي أعراض واضحة، لذلك يعتقد البعض أن الموضوع بسيط أو غير مهم، لكن المحزن أن هذه الصفة قد تنتقل للأبناء، وإذا كان الأب والأم حاملين للصفة فكل حمل قد يكون في احتمال أن يولد الطفل مصاباً بالأنيميا المنجلية أو حاملاً للصفة أو سليماً منها. لذلك فحص ما قبل الزواج أو قبل التخطيط للحمل مهم جداً، قد يساعد العائلة على فهم الاحتمالات واتخاذ قرار واعي. وتفاصيل أكثر عن أمراض الدم والفحوصات الوقائية بنناقشها في الكونغرس الدولي للمستشفى السلطاني من تاريخ 13 إلى 17 ديسمبر 2026. ترقبونا.

0: العيون هي من أهم الأعضاء في الجسم، فهي المسؤولة عن الرؤية وتساعدنا على التفاعل مع من حولنا. وللحفاظ على صحة العيون
1: تشوش الرؤية، الصداع المتكرر أو الشعور بإجهاد العين قد تكون إشارات تستحق الانتباه. استشارة طبيب العيون عند ظهور أي أعراض غير معتادة.

0: مشاعر صوت وكلام ولحن تبحر فينا تاخذنا في رحله عكس الزمن.
1: وكانت بوقت حالتي النفسيه سيئه وكنت زعلانه كتير وبيجي بيسمعني محمد فاكر يا حبيبي في يوم ما سبتني امشي ودموعي في عيني ودمرتني. يعني هالاغنيه بسمعها كل الوقت ومن احب الاغاني على قلبي بحبها كتير. طبعا بعد في كتير قصص لاغاني بعد
0: مشاعر.
2: قصة أغنية المسافر قصة جميلة، أنا سمعتها الله جميلة، هذه فصل علي.
3: القطار وفاتنا والمسافر
0: مشاعر كل أربعة عند منتصف الليل على هلا FM.

نسرد حكايات المكان منذ قديم الزمان، من 10 يوليو إلى 10 سبتمبر خريف ظفار 2026. يمنحكم الفرصة لاكتشاف الموروث العماني في فعاليات عودة الماضي والاستمتاع بالحرف التقليدية والفنون الشعبية والأسواق التراثية. وتستمر أجواء الخريف مع مهرجان ظفار الدولي للنحت ومهرجان ظفار الدولي للمسرح.

الصيام المتقطع ما يناسب الكل، صحيح أنه قد يساعد بعض الناس على تنظيم الأكل أو تقليل الوزن، لكنه ليس خياراً آمناً لكل حالة صحية. مريض السكري مثلاً ممكن يتعرض لهبوط أو ارتفاع في السكر، خصوصاً إذا كان يستخدم الإنسولين أو أدوية تخفيض السكر. ومريض الكلى قد يتأثر أكثر بالجفاف أو اضطراب الأملاح، خاصة مع ساعات الصيام الطويلة أو قلة شرب السوائل. لذلك الصيام المتقطع ليس مجرد نظام غذائي نبدأه من نفسنا، بل يحتاج تقييما طبيا إذا كان الشخص لديه مرض مزمن أو يستخدم أدوية منتظمة. وتفاصيل أكثر عن التغذية العلاجية بنسمعها في الكونغرس الدولي للمستشفى السلطاني من تاريخ 13 إلى 17 ديسمبر 2026. ترى

0: الساعة تأتيكم برعاية الصفاء للأغذية، اسم يمكنك الوثوق به.
1: في كل يوم هناك لحظات تستحق أكثر. مع بطاقات البنك الأهلي الائتمانية كل عملية شراء تفتح لك بابا لمزايا أكثر.

بطل الكهرباء من نماء للتزويد.

0: كل خليجي من الواحدة ظهرا يأتيكم برعاية الصفاء للأغذية، اسم يمكنك الوثوق به.
1: كل خليجي.

0: العيون هي من أهم الأعضاء في الجسم، فهي المسؤولة عن الرؤية وتساعدنا على التفاعل مع من حولنا وللحفاظ على صحة العيون.
1: ترمش العين بشكل طبيعي ما بين 15 إلى 20 مرة في الدقيقة، لكن هذا المعدل قد ينخفض أثناء استخدام الأجهزة الإلكترونية، مما يسبب جفاف العين لدى الكثير من الأشخاص أثناء استخدام الأجهزة الإلكترونية.

يوم هناك لحظات تستحق أكثر. مع بطاقات البنك الأهلي الائتمانية كل عملية شراء تفتح لك بابا لمزايا أكثر.

0: كل يوم. البنك الأهلي، شريكك في التميز.
1: خلوني أخبركم عن مشروع جديد أطلقت تنماء لخدمات المياه، يتعلق بالمياه المجددة. المياه المجددة هي مياه معالجة ثلاثياً لتكون آمنة وموثوقة للعديد من الاستخدامات، وبالتالي تكون هذه المياه المجددة مورد استراتيجي فعال بشكل اقتصادي وبيئي. ولأهمية المياه المجددة أطلقت الشركة هوية جديدة لهذه المياه بمسمى منها النماء. وعشان تعرفوا أكثر اتصلوا بمركز الاتصال على الرقم 1442. نماء لخدمات المياه، نستبق المستقبل.
2: خريف ظفار، حيث الضباب والخضرات والذكريات التي لا تنسى. ولأن الإقامة تصنع الفرق، يدعوكم فندق توليب المجان صلالة وفندق كيريات صلالة للاستمتاع بتجربة إقامة تجمع بين الراحة والأناقة، غرف عصرية وخدمات متميزة وموقع مثالي يقربكم من أجمل الوجهات السياحية في صلالة. لا تفوتوا متعة خريف ظفار واجعلوا رحلتكم أكثر جمالاً مع توليب المجان صلالة وكيريات صلالة. توليب المجان صلالة وكيريات صلالة، إقامة فاخرة وقصة جميلة تبدأ من هنا. للحجز والاستفسار 9165-2635.

0: المعلومة الخاطئة عن فيروس نقص المناعة المكتسب الإيدز تصنع خوف وتمييز أكثر من المرض نفسه، والشائعات ما تحمي لكن تضر وتبعد الناس عن الفحص والعلاج. انشر دائماً المعلومات الصحيحة ومن مصادرها الموثوقة. الوعي الصحيح يحميك ويحمي مجتمعك.
1: جمعية الرؤية الإيجابية.
0: اطمئن
1: اطمئن،
0: الدعم موجود.

0: دام الجو حر وقيض وشمس ونار برا، نجوم الكويت بيزورونا وبيداووا الصيف وحرة. بالمختصر
1: ودوني بحر.
0: نجوم مسرحية منتزه الخيران عندنا في عمان، جهزوا نفسكم لأقوى عرض مسرحي استعراضي موسيقي في الخليج. منتزه الخيران.
2: أهلنا وأحبابنا في عمان،
3: جهزوا نفسكم حق مسرحية منتزه الخيرة
4: بمسرح العرفان.
2: قولوا على الموعد،
5: سامس ونضحك وبنروح البحر مع بعض.
6: آلو حجزوا مشتاقين لكم وايد، ناطرينكم مسرحية منتزه الخيرة.
7: حياكم الله.
8: أنا ياياتكم وهتروحوا بلاهي بس عن أنا يايا.
0: بأجواء كلها حماس مع نجومكم اللي تحبونهم من الكويت إلى مسقط، يوم 8 أغسطس في مسرح مدينة العرفان بمركز عمان للمؤتمرات والمعارض. احجزوا عن طريق موقع وابليكيشن ايفنتات.
9: موقع وابليكيشن ايفنتات.
10: مسرحية منتزه الخيران من تنظيم شركة المها للإنتاج.

0: عبر العالم هذه كاي
1: ده مش ده دي مش مه
0: أسموها بيبي أبدا أبدا أبدا.
2: البدايات دائما هي الفارق في متلازمة داون. التدخل المبكر هو المفتاح السحري لفتح أبواب المستقبل من خلال برامج التأهيل والنطق وتنمية المهارات الحركية في سنواتهم الأولى. نمنحهم الفرصة ليعتمدوا على أنفسهم ويكونوا فاعلين. لا تتردد في طلب الاستشارة، فكل يوم يمر هو خطوة نحو استقلاليتهم.
3: الجمعية العمانية لمتلازمة

0: حكاية، وحكايتك تبدأ مع تمويل بيتنا من بنك مسقط. سواء كانت خطوة بناء بيتك الأول واستقرارك، أو انتقالك لمنزل أكبر، أو اختيارك لعقار فاخر، تمويل بيتنا يقدم لك حلول تمويل مرنة ودعم مستمر في كل خطوة. قدم طلبك في أحد فروع بنك مسقط أو عن طريق زيارة أحد مراكز بيتنا الـ15، أو أرسلهم إلى 900-90. كل بيت له حكاية، وحكايتك تبدأ مع بيتنا. تطبق الشروط والأحكام. لمعرفة المزيد تفضل بزيارة bankmasqat.om. بنك مسقط، أفضل كل يوم.
1: خالد، بقول لك شيء بس لا تضحك علي.
2: خل أقول،
1: آخر يومين من باقتي كل مرة حاول أخلص النت الباقي عني يروح علي وما ألحق.
2: حتى أنا أفتح كل شيء وأي شيء، وحتى أفتح نت حالحيان والربع تحس جالس تستخدم النت بالغصب.
3: تو ليش كل هذا؟ ترى تقدروا تشتركوا في هلا بلس من أريدو، وبياناتكم تتحول للشهر اللي بعده.
0: اشترك في هلا بلس من أريدو واستفد من ميزة تحويل البيانات المتبقية للشهر التالي. اشترك عبر التطبيق. تطبق الشروط والأحكام. أريدو،

0: كل خليجي من الواحدة ظهرا يأتيكم برعاية الصفاء للأغذية، اسم يمكنك الوثوق به.
1: كل خليجي.
2: هذه الساعة كانت برعاية الصفاء للأغذية، اسم يمكنك الوثوق به. الصفاء.
3: في كل يوم هناك لحظات تستحق أكثر. مع بطاقات البنك الأهلي الائتمانية، كل عملية شراء تفتح لك بابا لمزايا أكثر.

0: بطل الكهرباء من نماء للتزويد.
1: مع فايبرنت أواصر يمكنك تحميل الأفلام في ثواني وبث برامجك المفضلة دون تقطيع واللعب عبر الإنترنت دون أي تأخير. غير لأواصر واستمتع بتجربة أسرع إنترنت في عمان. اتصل أو ارسل واتساب على الرقم 8000 أو زوروا موقعنا الإلكتروني awasar.om.

0: صحتك تسمح لك بالعطاء؟ هناك من يحتاج هذا العطاء الآن.
1: تبرع بالدم
0: واصنع فرقا حقيقيا.
2: أوقات التبرع بالدم.
0: بنك الدم المركزي ببوشهر من السبت إلى الخميس من الساعة 8 صباحا حتى 8 مساء ويوم

0: إنترنت أواصر، يمكنك تحميل الأفلام في ثواني وبث برامجك المفضلة دون تقطيع واللعب عبر الإنترنت دون أي تأخير. غير لأواصر واستمتع بتجربة أسرع إنترنت في عمان. اتصل أو ارسل واتساب على الرقم 8000 أو زوروا موقعنا الإلكتروني awasar.om.
1: المادة 18 من قانون العمل: العمل حق للعمانيين ولا يجوز لغيرهم ممارسة العمل داخل سلطنة عمان إلا وفقا للشروط والأوضاع المنصوص عليها في هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذا له. قانون العمل يوازن بين مصالح العامل وأصحاب العمل. مع تحيات وزارة العمل.

0: عندما تتبرع بالصفائح الدموية فأنت تقدم دعما مباشرا للمرضى الذين يواجهون ظروفا صحية صعبة. كن عونا لهم.
1: أوقات التبرع بالصفائح الدموية، بنك الدم المركزي بوشر، من السبت إلى الخميس من 8 صباحا حتى 7 مساء، يوم الجمعة من 8 صباحا حتى 1 ظهرا. يمكنكم الاستفسار عن التبرع بالدم عبر خدمة الواتساب على الرقم 94555648.

0: تشتري الانترنت المنزلي من أريدو. استمتع بانترنت ثابت وبسرعة فائقة مع باقة تشمل جهاز بي ان سبورتس لمتابعة كل حماس بدون تقطيع. اشترك اليوم وخلك دائما في قلب الحدث. تطبق الشروط والأحكام. أريدو، طور عالم.
1: نماء لخدمات المياه، تحط كل خدماتها بين يديك مع تطبيق نماء لخدمات المياه. تقدر تسدد فواتيرك، تعبي العدادات مسبقة الدفع، وتتابع استهلاكك بكل سهولة. ملاحظة، استفسار، التطبيق معك في أي وقت. حمل تطبيق نماء لخدمات المياه لحلول رقمية أسهل وأذكى. للمزيد من المعلومات تواصلوا مع مركز الاتصال على الرقم 1442. نماء لخدمات المياه، نستبق المستقبل.
2: تعرفين شيء؟ أنا من الناس اللي يحبوا الوضوح وما أريد التزم بشيء بدون ما أعرف التفاصيل، ولذا السبب أنا مشتركة في باقات هلا بلس من أريدو.
3: ليش يعني هلا بلس؟
2: لأنها باقة مسبقة الدفع وبدون عقد، وبعد فيها وايد مزايا، وتشتركة متى ما بغيتي. قلت لش اشترك فيها وريحي بالش. باقات هلا بلس من أريدو بدون عقد، تمنحك مرونة كاملة لتختار الأنسب لك. اشترك الآن عبر التطبيق، تطبق الشروط والأحكام. أريدو، طور عالمك.

0: لوحظ لدينا في خلال السنوات الماضية تزايد عدد الشكاوى والبلاغات المتعلقة بالمتاجر الإلكترونية، وهذا عامل لنا هاجس بأمانة. والإحصائيات لدينا من سنة لسنة تزداد من 200 إلى 300% على عدد البلاغات والشكاوى. قبل التعامل مع أي متجر إلكتروني التأكد من أن المتجر الإلكتروني معتمد لدى جهات الاختصاص. تردنا الكثير من الشكاوى، وللأسف نتأسف احنا كهيئة حماية المستهلك أن لا نستطيع إرجاعها بسبب عدم معرفة من هو صاحب الحساب. لا يوجد أرقام هواتف، لا يوجد إيميلات، لا يوجد بيانات، وحساب في منصة عالمية يعرض بعض الصور ينساق إليه المستهلكين، بعضها فيها احتيال وبعضها فيها غش. وعاد المستهلك في النهاية أين حماية المستهلك؟ إحنا المبالغ ممكن أعطيك بداية، المبالغ المسترجع لصالح المستهلكين من الشكاوى والتسوق الإلكتروني خلال 2025 وصلت تفوق 25,000 ريال عماني. هذه اللي رجعناها للمستهلكين من متاجر إلكترونية فقط. فالحين في القريب كانت قبل شهر رمضان كانت تعرض كثيرا جلسات رمضانية، ممكن مرت عليك أستاذة، جلسات رمضانية 8 أشخاص مع الزولية مع المظلة مع وللحوش وحلوة وجميلة بقيمة 45 ريال 50 ريال، يعني سعر خيالي. تردنا شكاوى المستهلكين، يا أبوي هذا عطيت أنا دفعت له 50 ريال،
1: عارفون
0: ما جاب له هين. تتبعنا بأمانة، قمنا بجهد على الرغم أنه لا يوجد رقم تواصل. كثرة الشكاوى على هذه المواقع، هم يستهدفوا الموسم، إيش اللي موسمه الحين، هم يكثفوا يكثفوا الإعلانات عنا، يخلوا ترند.
1: هذا جزء من سوالف صباحكم عماني، علشان تسمعوا السوالف والمواضيع والأخبار تابعونا من الأحد للخميس من 6:30 إلى 10 الصبح معي أنا شذى الوهيبي ووفاء البلوشي.
2: صباحكم عماني على

0: بطل الكهرباء من نماء للتزويد.
1: كل بيت له حكاية، وحكايتك تبدأ مع تمويل بيتنا من بنك مسقط. سواء كانت خطوة بناء بيتك الأول واستقرارك، أو انتقالك لمنزل أكبر، أو اختيارك لعقار فاخر، تمويل بيتنا يقدم لك حلول تمويل مرنة والدعم مستمر في كل خطوة. قدم طلبك في أحد فروع بنك مسقط أو عن طريق زيارة أحد مراكز بيتنا الـ15، أو أرسلهم إلى 900090. كل بيت له حكاية، وحكايتك تبدأ مع بيتنا. تطبق الشروط والأحكام. لمعرفة المزيد تفضل بزيارة bankmasqat.om. بنك مسقط، أفضل كل يوم.

18 من قانون العمل. العمل حق للعمانيين، ولا يجوز لغيرهم ممارسة العمل داخل سلطنة عمان إلا وفقا للشروط والأوضاع المنصوص عليها في هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذا له. قانون العمل يوازن بين مصالح العامل وأصحاب العمل، مع تحيات وزارة العمل.

أو 5G الإنترنت المنزلي من أريدو. استمتع بإنترنت ثابت وبسرعة فائقة مع باقة تشمل جاز بي إن سبورتس لمتابعة كل حماس بدون تقطيع. اشترك اليوم وخلك دائما في قلب الحدث. تطبق الشروط والأحكام. أريدو، طور عالمك.

0: أوه خسرنا،
1: يلا هالجايات أحسن،
0: والعرض اللي خبرتك عنه فاتني بعد، وحتى الراتب طار.
1: عادي عادي تصير،
0: بس تصدق يواسيني إن بياناتي باقية معي وما بتضيع.
1: أي بيانات قصدك؟
0: باقة أوبلس من أريدو، فيها ميزة تحويل البيانات المتبقية للشهر اللي بعده، يعني عندي شيء مضمون.
1: فنان، إيش تبغى أكثر من كذا؟
2: استفد من ميزة تحويل البيانات المتبقية للشهر التالي، فقط اشترك في أوبلس من أريدو. اشترك الآن عبر التطبيق، تطبق الشروط والأحكام. أريدو، طور عالمك.

مضطرين نختار شاي ولا قهوة، نسافر أو نداوم، نروح المكان الفلاني أو مكان غيره. بس في أمور الاختيار تجي تلقائيا، مثل الأمور اللي تسهل حياتك وفيها كل شيء تحتاجه. أو بلاس من أريدو باقة تجمع كل الخيارات وكل ما تحتاجه من بيانات، مكالمات، جوال دولي وغيره.

0: الحين وفي أي مكان في العالم تقدر تسمع هلا أف أم في كل وقت. حمل تطبيق هلا أف أم في الأبل والأندرويد وكون معنا في كل مكان وزمان.
1: هلا أف أم
2: مزاجك بالعربي بالعربي.
1: هلا أف أم حمل تطبيق هلا أف أم.

ولأن الإقامة تصنع الفرق يدعوكم فندق توليب إن مجان صلالة وفندق كيريات صلالة للاستمتاع بتجربة إقامة تجمع بين الراحة والأناقة، غرف عصرية وخدمات متميزة وموقع مثالي يقربكم من أجمل الوجهات السياحية في صلالة. لا تفوتوا متعة خريف ظفار واجعلوا رحلتكم أكثر جمالاً مع توليب إن مجان صلالة وكيريات صلالة. توليب إن مجان صلالة وكيريات صلالة، إقامة فاخرة وقصة جميلة تبدأ من هنا. للحجز والاستفسار 9165-2635.

0: الحاجة إلى الصفائح الدموية مستمرة على مدار العام، لا تنتظر مناسبة للعطاء، فكل يوم فرصة لإنقاذ حياة.
1: أوقات التبرع بالصفائح الدموية، بنك الدم المركزي بوشر، من السبت إلى الخميس من 8 صباحا حتى 7 مساء، يوم الجمعة من 8 صباحا حتى 1 ظهرا. يمكنكم الاستفسار عن التبرع بالدم عبر خدمة الواتساب على الرقم 94555648.

0: نسرد حكايات المكان منذ قديم الزمان، من 10 يوليو إلى 10 سبتمبر خريف ظفار 2026. يمنحكم الفرصة لاكتشاف الموروث العماني في فعاليات عودة الماضي، والاستمتاع بالحرف التقليدية والفنون الشعبية والأسواق التراثية. وتستمر أجواء الخريف مع مهرجان ظفار الدولي للنحت ومهرجان ظفار الدولي للمسرح، إلى جانب العديد من العروض الثقافية والفنية طوال موسم خريف ظفار 2026.
1: خريف ظفار شيطان
0: يا حي من جاف فارعاني، من 21 يونيو إلى 20 سبتمبر.
2: ظفار شيء

0: وينك مختفي؟
1: في دبي.
0: واضح كل شوي ترسل صور وفيديوهات، حسيتك معنا، وش ذا الاشتراك العجيب؟
1: والله مبطني جواز الإمارات من أريده، بيانات ومكالمات وميزات كثيرة.
2: شارك لحظة.

0: أريد طور عالم.
1: البحر
2: البحر
3: دام الجو حر وقيض وشمس ونار برا، نجوم من الكويت بيزورونا وبيداووا الصيف وحره. بالمختصر
4: ودوني بحر.
3: نجوم مسرحية منتزه الخيران عندنا في عمان، جهزوا نفسكم لأقوى عرض مسرحي استعراضي موسيقي في الخليج. منتزه الخيران.
5: أهلنا وأحبابنا في عمان،
6: جهزوا نفسكم حق مسرحية منتزه الخيرة
7: بمسرح العرفان.
5: قولوا على الموعد
8: سامس ونضحك وبنروح البحر مع بعض.
9: آلو حجزوا مشتاقين لكم وايد، ناطرينكم مسرحية منتزه الخيرة.
10: حياكم الله.
11: أنا ياياتكم وهتروحوا بليني بس أنا يايا.
3: بأجواء كلها حماس مع نجومكم اللي تحبونهم من الكويت إلى مسقط، يوم 8 أغسطس في مسرح مدينة العرفان بمركز عمان للمؤتمرات والمعارض. احجزوا عن طريق موقع وابليكيشن ايفنتات.
12: موقع وابليكيشن ايفنتات.
0: مسرحية منتزه الخيران من تنظيم شركة المها للإنتاج الفني.

هناك لحظات تستحق أكثر. مع بطاقات البنك الأهلي الائتمانية، كل عملية شراء تفتح لك لباباً لمزايا أكثر.

0: بطل الكهرباء من نماء للتزويد.
1: ضحكات أطفالي ما يكملها إلا صينية دجاج بالبشاميل.
2: العشاء جاهز، الريحة خيال. تسلم إيدك ماما.
1: وأكيد ما استغنى عن منتجات الصفا، شاركني كل لحظات السعيدة.
2: لذيذ ماما، يعطيش العافية ويخليش لنا الصفا.
0: احجز الآن في فعالية شعلة الرياضة المقدمة من صحار الدولي من 14 يوليو إلى 15 أغسطس في مركز عمال للمؤتمرات والمعارض. سجلوا أطفالكم في المخيم الصيفي المليء بالأنشطة الرياضية والترفيهية، ثم اجمعوا أصدقائكم واحجزوا ملعبكم بالساعة أو شاركوا في بطولاتنا كرة القدم، كرة السلة، الكريكت، الكرة الطائرة وتحدي النينجا، بالإضافة إلى فعاليات مصاحبة متنوعة. الوجهة المثالية للأنشطة الرياضية العائلية بانتظاركم في قاعات داخلية مكيفة طوال الصيف. احجز عبر موقعنا الإلكتروني sportsparkoman.com. شعلة الرياضة، أنت الشعلة.

0: الصيف في أدفنتشر آيلاند، ولأول مرة في السلطنة استمتعوا بأجواء مليئة بالمرح مع عروضنا المميزة للأطفال. 7 ريالات فقط للطفل الواحد، شامل جميع الألعاب وصالة التزلج، وعند حضور أكثر من 3 أطفال يصبح السعر 5 ريالات فقط للطفل الواحد، شامل جميع الألعاب وصالة التزلج. اصنعوا أجمل الذكريات مع العائلة والأطفال واستمتعوا بأوقات ممتعة مليئة بالمرح والسعادة للجميع. موقعنا العريمي بوليفارد الطابق الأول.
1: عمال يشتغلون في كل مكان وبين البيوت، وتنتج من هذه الأعمال حفريات عميقة تشكل خطورة على الكل إذا ما انتبهنا للافتات التحذير، والأخطر لما تتغطى بمياه الأمطار. علينا نتحذر منها لسلامة الجميع. نما لخدمات المياه، نستبق المستقبل.
2: لا تفوت ولا لحظة واحدة من أقوى المباريات مع فايبر أو 5G الإنترنت المنزلي من أريدو.

هناك لحظات تستحق أكثر. مع بطاقات البنك الأهلي الائتمانية، كل عملية شراء تفتح لك بابا لمزايا أكثر. عروض حصرية ومكافآت مجزية وتجاربها استثنائية تضيف قيمة إلى أسلوب حياتك، لأن التميز ليس مناسبة بل تجربة نعيشها كل يوم. البنك الأهلي، شريكك في التميز.

0: بطل الكهرباء من نماء للتزويد. المادة 18 من قانون العمل: العمل حق للعمانيين، ولا يجوز لغيرهم ممارسة العمل داخل سلطنة عمان إلا وفقا للشروط والأوضاع المنصوص عليها في هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذا له. قانون العمل يوازن بين مصالح العامل وأصحاب العمل. مع تحيات وزارة العمل.
1: مع فايبرنت أواصر يمكنك تحميل الأفلام في ثواني، وبث برامجك المفضلة دون تقطيع، واللعب عبر الإنترنت دون أي تأخير. غير لأواصر واستمتع بتجربة أسرع إنترنت في عمان. اتصل أو أرسل واتساب على الرقم 8000 أو زوروا موقعنا الإلكتروني أواصر.om.

التميز مع بطاقات البنك الأهلي الائتمانية واستمتع بعالم من المزايا.

كل الناس، لأن عيشة عمان شيء ثاني. اغتنم فرصها في موسم الخريف العقاري. تعالوا تعرف على فرص التملك والاستثمار في المدن المستقبلية ومشاريع صروح، واحظى بفرصة التواصل المباشر مع المطورين في مكان واحد. نحن بانتظارك في واجهة الحافة من 25 يوليو وحتى 5 أغسطس، من الساعة 5 عصرا وحتى 11 مساء.

0: الكل تم
1: تم.
0: اليوم كلنا بنتجمع في بيتكم.
1: حياكم الله البيت بيتكم طبعا، لكن وش صاير؟
0: انت ما عندك فايبر مان اريد وقنوات بي ان سبورت.
1: ايوه،
0: نبغى نتابع المباراه القويه بدون ما يتقطع النت ولا تفوتنا لحظه.
1: ايوه صدقت، ما يعزك غير فايبر اريدو.
2: احصل على باقه تشمل جهاز بي ان وكاس العالم والمزيد عند الاشتراك في فايبر او 5G الانترنت المنزلي من اريدو. اشترك الان، تطبق الشروط والاحكام. اريدو، طور عالمك.

0: شادز لك وردة لو قلب لو.
1: يمكن قديم ويمكن جديد، يمكن ضيم ويمكن فرح، بس الأكيد ساعة كلها عراقي. هوا بغداد الساعة 10 المساء من كل أربعة، والإعادة يوم السبت الساعة 5 المساء على هلا اف ام. في كل يوم هناك لحظات تستحق أكثر. مع بطاقات البنك الأهلي الائتمانية، كل عملية شراء تفتح لك بابا لمزايا أكثر.

بطل الكهرباء من نماء للتزويد. احجز الآن في فعالية شعلة الرياضة المقدمة من صحار الدولي من 14 يوليو إلى 15 أغسطس في مركز عمال للمؤتمرات والمعارض. سجلوا أطفالكم في المخيم الصيفي المليء بالأنشطة الرياضية والترفيهية، ثم اجمعوا أصدقائكم واحجزوا ملعبكم بالساعة أو شاركوا في بطولاتنا كرة القدم، كرة السلة، الكريكت، الكرة الطائرة وتحدي النينجا، بالإضافة إلى فعاليات مصاحبة متنوعة. الوجهة المثالية للأنشطة الرياضية العائلية بانتظاركم في قاعات داخلية مكيفة طوال الصيف. احجز عبر موقعنا الإلكتروني sportsparkoman.com. شعلة الرياضة، أنت الشعلة.

0: العيون هي من أهم الأعضاء في الجسم، فهي المسؤولة عن الرؤية وتساعدنا على التفاعل مع من حولنا. وللحفاظ على صحة العيون
1: تشوش الرؤية، الصداع المتكرر أو الشعور بإجهاد العين قد تكون إشارات تستحق الانتباه. استشارة طبيب العيون عند ظهور أي أعراض غير معتادة خطوة مهمة للحفاظ على صحة البصر.
0: استشارة طبيب العيون.

0: إنترنت أواصر، يمكنك تحميل الأفلام في ثواني وبث برامجك المفضلة دون تقطيع واللعب عبر الإنترنت دون أي تأخير. غير لأواصر واستمتع بتجربة أسرع إنترنت في عمان. اتصل أو أرسل واتساب على الرقم 8000 أو زوروا موقعنا الإلكتروني awasar.om.
1: خريف ظفار حيث الضباب والخضرات والذكريات التي لا تنسى.
2: ولأن الإقامة تصنع الفرق، يدعوكم فندق توليب إن مجان صلالة وفندق كيريات صلالة للاستمتاع بتجربة إقامة تجمع بين الراحة والأناقة، غرف عصرية وخدمات متميزة وموقع مثالي يقربكم من أجمل الوجهات السياحية في صلالة. لا تفوتوا متعة خريف ظفار واجعلوا رحلتكم أكثر جمالاً مع توليب إن مجان صلالة وكيريات صلالة. توليب إن مجان صلالة وكيريات صلالة، إقامة فاخرة وقصة جميلة تبدأ من هنا. للحجز والاستفسار 9165-2635.

إذا سمعت أن درجة الحرارة 40 ممكن تحسها أعلى بكثير. السبب أن الإحساس بالحر ما يعتمد على درجة الحرارة بس، هو يعتمد على الرطوبة والهواء. كل ما زادت الرطوبة الجسم يتعب أكثر في التبريد ويزيد الإحساس بالحر.

هناك لحظات تستحق أكثر. مع بطاقات البنك الأهلي الائتمانية، كل عملية شراء تفتح لك بابا لمزايا أكثر.

0: تشتريها كل يوم. البنك الأهلي، شريكك في التميز.
1: مع فايبرنت أواصر يمكنك تحميل الأفلام في ثواني وبث برامجك المفضلة دون تقطيع واللعب عبر الإنترنت دون أي تأخير. غير لأواصر واستمتع بتجربة أسرع إنترنت في عمان. اتصل أو ارسل واتساب على الرقم 8000 أو زوروا موقعنا الإلكتروني awasar.om.

عندك فائض طعام أو حاب تتبرع الآن، لا تخلي الخير يوقف عندك. بنك الطعام العماني يسهل لك المهمة. حمل تطبيق دائمة وشاركنا في حفظ النعمة وتوصيلها للي يستحقها، أو تبرع مباشرة عبر الرقم 92247. مساهمتك اليوم هي بركة في دارك ووفاء لفضل الله. بنك الطعام العماني، لأن عمان دوم دائما بالخير.

0: إيبرنت أواصر يمكنك تحميل الأفلام في ثواني وبث برامجك المفضلة دون تقطيع واللعب عبر الإنترنت دون أي تأخير. غير لأواصر واستمتع بتجربة أسرع إنترنت في عمان. اتصل أو أرسل واتساب على الرقم 8000 أو زوروا موقعنا الإلكتروني awasar.om.
1: ضحكات أطفالي ما يكملها إلا صينية دجاج بالبشاميل.
2: العشاء جاهز، الريحة خيال. تسلم إيدك ماما.
1: وأكيد ما استغنى عن منتجات الصفا، شاركني كل لحظاتي السعيدة.
2: لذيذ ماما، يعطيش العافية ويخليش لنا الصفا.
3: المادة 58 من قانون العمل: يلتزم صاحب العمل الذي يزاول عملا في المناطق التي يحددها الوزير بأن يوفر لعماله وسائل النقل المناسبة وأن يوفر لهم المساكن الملائمة والوجبات الغذائية ومياه الشرب في أماكن يعدها لهذا الغرض. قانون العمل يوازن بين مصالح العامل وأصحاب العمل. مع تحيات وزارة العمل.

0: نعيشها كل يوم. البنك الأهلي، شريكك في التميز.
1: جاي مع ربعك أو مع أهلك أو قررت تهرب من حر الصيف وحدك، بكل الحالات نحن ننتظرك في موسم الخريف العقاري. مكان واحد تتعرف فيه على فرص التملك والاستثمار في المدن المستقبلية ومشاريع صروح، وتتواصل بشكل مباشر مع المطورين العقاريين. حياك الله في واجهة الحافة من 25 يوليو وحتى 5 أغسطس، من الساعة 5 عصرا وحتى 11 مساء.

احجز الآن في فعالية شعلة الرياضة المقدمة من صحار الدولي من 14 يوليو إلى 15 أغسطس في مركز عمال للمؤتمرات والمعارض. سجلوا أطفالكم في المخيم الصيفي المليء بالأنشطة الرياضية والترفيهية، ثم اجمعوا أصدقائكم واحجزوا ملعبكم بالساعة أو شاركوا في بطولاتنا كرة القدم، كرة السلة، الكريكت، الكرة الطائرة وتحدي النينجا، بالإضافة إلى فعاليات مصاحبة متنوعة. الوجهة المثالية للأنشطة الرياضية العائلية بانتظاركم في قاعات داخلية مكيفة طوال الصيف. احجز عبر موقعنا الإلكتروني sportsparkoman.com. شعلة الرياضة، أنت الشعلة.

إلى جانب الأدوية، يساعد تجنب المحفزات، ممارسة الرياضة المعتدلة، واتباع نمط حياة صحي للسيطرة على الربو. مراقبة الأعراض اليومية وتسجيل أي تغيرات تساعدك وفريقك الطبي على تعديل العلاج عند الحاجة لتحقيق نتائج أفضل. هذه الرسالة كانت من مجلس الصحة الخليجي نحو صحة مستدامة.

0: عليك تنتظر دورك؟ مع بنك مسقط التطبيق أسرع طريق، مع 300 خدمة مصرفية وأكثر من 100 خدمة رقمية بالكامل. عبر تطبيق بنك مسقط تقدر تفتح حسابات جديدة وتسدد فواتيرك وتحول المبالغ وتستثمر وغير هالمزيد، وين ما تكون ومتى ما بغيت دون زيارة الفرع. خدمات سريعة وسهلة وآمنة، سجل الدخول اليوم واستمتع بخدمات مصرفية سهلة ومريحة. بنك مسقط، أفضل كل يوم.
1: احجز الآن في فعالية شعلة الرياضة المقدمة من صحار الدولي من 14 يوليو إلى 15 أغسطس في مركز عمال للمؤتمرات والمعارض. سجلوا أطفالكم في المخيم الصيفي المليء بالأنشطة الرياضية والترفيهية، ثم اجمعوا أصدقائكم واحجزوا ملعبكم بالساعة أو شاركوا في بطولاتنا كرة القدم، كرة السلة، الكريكت، الكرة الطائرة وتحدي النينجا، بالإضافة إلى فعاليات مصاحبة متنوعة. الوجهة المثالية للأنشطة الرياضية العائلية بانتظاركم في قاعات داخلية مكيفة طوال الصيف. احجز عبر موقعنا الإلكتروني sportsparkoman.com. شعلة الرياضة، أنت الشعلة.
2: لا تفوت ولا لحظة واحدة من أقوى المباريات مع فايبر أو 5G الإنترنت المنزلي من أريدو. استمتع بإنترنت ثابت وبسرعة فائقة مع باقة تشمل جهاز بي إن سبورتس لمتابعة كل حماس بدون تقطيع. اشترك اليوم وخلك دائما في قلب الحدث. تطبق الشروط والأحكام. أريدو، طور عالمك.

الكلية ليست مرضاً معدياً، فهي تحدث بسبب خلل في جهاز المناعة، ومع ذلك هناك عوامل قد تزيد من شدة المرض أو تثير نوبات جديدة مثل التوتر النفسي، التدخين، بعض الأدوية أو تغيرات الطقس الحادة. التحكم بهذه المحفزات قدر الإمكان والالتزام بالعلاج يساعد على التعايش مع المرض بشكل أفضل،

أفرحنا وقبلها أحزاننا.

يوم هناك لحظات تستحق أكثر. مع بطاقات البنك الأهلي الائتمانية، كل عملية شراء تفتح لك بابا لمزايا أكثر.

0: تقدمها كل يوم. البنك الأهلي، شريكك في التميز.
1: لا تفوت ولا لحظة واحدة من أقوى المباريات مع فايبر أو 5G الإنترنت المنزلي من أريدو. استمتع بإنترنت ثابت وبسرعة فائقة مع باقة تشمل جهاز BN Sports لمتابعة كل حماس بدون تقطيع. اشترك اليوم وخلك دائما في قلب الحدث. تطبق الشروط والأحكام. أريدو، طور عالم.

0: العيون هي من أهم الأعضاء في الجسم، فهي المسؤولة عن الرؤية وتساعدنا على التفاعل مع من حولنا. وللحفاظ على صحة العيون
1: مثل ما نحمي بشرتنا من أشعة الشمس، تحتاج عيوننا أيضا للحماية. ارتداء النظارات الشمسية المناسبة يساعد في تقليل تأثير الأشعة فوق البنفسجية ويحافظ على صحة العين على المدى الطويل.
0: ارتداء النظارات الشمسية يحافظ على صحة العين.

0: شكرا.
1: أدفنتشر آيلاند، ولأول مرة في السلطنة استمتعوا بأجواء مليئة بالمرح مع عروضنا المميزة للأطفال. 7 ريالات فقط للطفل الواحد، شامل جميع الألعاب وصالة التزلج، وعند حضور أكثر من 3 أطفال يصبح السعر 5 ريالات فقط للطفل الواحد، شامل جميع الألعاب وصالة التزلج. اصنعوا أجمل الذكريات مع العائلة والأطفال واستمتعوا بأوقات ممتعة مليئة بالمرح والسعادة للجميع. موقعنا العريمي بوليفارد الطابق الأول.
2: السلام عليكم يا جماعة، ما تردوا عليها؟ أنا دليكم بقطع عنكم الواي فاي.
3: با لا تقفل، أنا في نص الجيم.
4: بابا عندي ميتينج أونلاين.
5: تكفى يا تاجراسي، عندي مكالمة مهمة
2: طول اليوم ما حد يسمعني، بس ما شاء الله منقلت واي فاي.

0: وحدة العائلة،
1: لأن في البيت الكل يعتمد عليه. اختر خدمة منزلي فايبر أو 5G من أريدو واستمتع بالإنترنت بكل زاوية في بيتك.
2: دعم لحي ألي من تنادي، بروح أضرب لي فنجان قهوة.
1: اشترك الآن، تطبق الشروط والأحكام. أريدو، طور عالمك.
3: في خريف ظفار الفرحة تكمل باللمة وتكبر مع العائلة. من 5 يونيو إلى 5 سبتمبر تنتظركم تجارب مليئة بالمرح في وقت الطفل بحديقة عوقد، أنشطة تفاعلية وعروض ترفيهية وورش متنوعة، وفي حديقة صلالة العامة تحديات رياضية وبرامج توعوية ضمن فعاليات الحديقة الصحية في خريف ظفار 2026. فعاليات تناسب جميع الأعمار والتجارب

0: عيشة عمان شيء ثاني. اغتنم فرصها في موسم الخريف العقاري.
1: موسم الخريف العقاري.
0: تعالوا تعرف على فرص التملك والاستثمار في المدن المستقبلية ومشاريع صروح، واحظى بفرصة التواصل المباشر مع المطورين في مكان واحد. نحن بانتظارك في واجهة الحافة من 25 يوليو وحتى 5 أغسطس، من الساعة 5 عصرا وحتى 11 مساء.

0: مع فايبرنت أواصر يمكنك تحميل الأفلام في ثواني وبث برامجك المفضلة دون تقطيع واللعب عبر الإنترنت دون أي تأخير. غير لأواصر واستمتع بتجربة أسرع إنترنت في عمان. اتصل أو ارسل واتساب على الرقم 8000 أو زوروا موقعنا الإلكتروني awasar.om.
1: احجز الآن في فعالية شعلة الرياضة المقدمة من صحار الدولي من 14 يوليو إلى 15 أغسطس في مركز عمان للمؤتمرات والمعارض. سجلوا أطفالكم في المخيم الصيفي المليء بالأنشطة الرياضية والترفيهية، ثم اجمعوا أصدقائكم واحجزوا ملعبكم بالساعة أو شاركوا في بطولاتنا كرة القدم، كرة السلة، الكريكت، الكرة الطائرة وتحدي النينجا، بالإضافة إلى فعاليات مصاحبة متنوعة. الوجهة المثالية للأنشطة الرياضية العائلية بانتظاركم في قاعات داخلية مكيفة طوال الصيف. احجز عبر موقعنا الإلكتروني sportsparkoman.com. شعلة الرياضة، أنت الشعلة.

0: لو بعدك من محبي ومستخدمي فيسبوك، تابع كل برامجنا وتفاعل معنا على صفحة هلا اف ام على الفيسبوك.
1: هلا اف ام راديو على فيسبوك.
2: هلا اف ام راديو.
3: هلا اف ام.
1: مزاجك بالعربي.

0: أواصر. يمكنك تحميل الأفلام في ثواني وبث برامجك المفضلة دون تقطيع واللعب عبر الإنترنت دون أي تأخير. غير لأواصر واستمتع بتجربة أسرع إنترنت في عمان. اتصل أو أرسل واتساب على الرقم 8000 أو زوروا موقعنا الإلكتروني awasar.om.
1: كل بيت له حكاية، وحكايتك تبدأ مع تمويل بيتنا من بنك مسقط. سواء كانت خطوة بناء بيتك الأول واستقرارك، أو انتقالك لمنزل أكبر، أو اختيارك لعقار فاخر، تمويل بيتنا يقدم لك حلول تمويل مرنة والدعم مستمر في كل خطوة. قدم طلبك في أحد فروع بنك مسقط أو عن طريق زيارة أحد مراكز بيتنا 15 أو أرسلهم إلى 900-90. كل بيت له حكاية، وحكايتك تبدأ مع بيتنا. تطبق الشروط والأحكام. لمعرفة المزيد تفضل بزيارة bankmasqat.om. بنك مسقط، أفضل كل يوم.
2: جاي مع ربعك أو مع أهلك أو قرار التهرب من حر الصيف وحدك، بكل الحالات نحن ننتظرك في موسم الخريف العقاري. مكان واحد تتعرف فيه على فرص التملك والاستثمار في المدن المستقبلية ومشاريع صروح، وتتواصل بشكل مباشر مع المطورين العقاريين. حياك الله في واجهة الحافة من 25 يوليو وحتى 5 أغسطس، من الساعة 5 عصرا وحتى 11 مساء.

0: الفترة الدينية لصلاة العشاء.
1: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد.

شنطكم جاهزة وجوازاتكم معاكم؟ مع موسم السفر والصيف والإجازات أكيد كل رحلة فيها تجربة جديدة ومعلومة مفيدة. معلومة على الطاير نشارككم فيها حقائق ونصائح سريعة تخلي سفركم أسهل وأذكى وأكثر متعة. ليش لازم نربط حزام الأمان في الطيارة؟ حتى لما تكون الأجواء مستقرة تتعرض الطائرة لمطبات هوائية مفاجئة، لذلك ننصح بالإبقاء على حزام الأمان مربوطاً طوال فترة الجلوس لضمان السلامة والراحة. معلومة على الطائر تسمعوها على

0: عيش التميز مع بطاقات البنك الأهلي الائتمانية واستمتع بعالم من المزايا.
1: مع فايبرنت أواصر يمكنك تحميل الأفلام في ثواني وبث برامجك المفضلة دون تقطيع واللعب عبر الإنترنت دون أي تأخير. غير لأواصر واستمتع بتجربة أسرع إنترنت في عمان. اتصل أو ارسل واتساب على الرقم 8000 أو زوروا موقعنا الإلكتروني awasar.om.

0: فايبر نت أواصر يمكنك تحميل الأفلام في ثواني وبث برامجك المفضلة دون تقطيع واللعب عبر الإنترنت دون أي تأخير. غير لأواصر واستمتع بتجربة أسرع إنترنت في عمان. اتصل أو أرسل واتساب على الرقم 8000 أو زوروا موقعنا الإلكتروني awasar.om.
1: البحر
2: دام الجو حر وقيض وشمس ونار برا، نجوم من الكويت بيزورونا وبيداو الصيف وحرة. بالمختصر
3: ودوني بحر.
2: نجوم مسرحية منتزه الخيران عندنا في عمان، جهزوا نفسكم لأقوى عرض مسرحي استعراضي موسيقي في الخليج. منتزه الخيران.
4: أهلنا وأحبابنا في عمان،
5: جهزوا نفسكم حق مسرحية منتزه الخيران
6: بمسرح العرفان.
4: قولوا على الموعد،
7: سانس ونضحك وبنروح البحر مع بعض.
8: آلو حجزوا، مشتاقين لكم وايد.
9: ناطرينكم مسرحية منتزه الخيران.
10: حياكم الله.
11: أنا ييتكم وأتروحوا بليه بسعان. أنا ييا
2: بأجواء كلا حماس مع نجوبكم اللي تحبونهم من الكويت إلى مسقط يوم 8 أغسطس في مسرح مدينة العرفان بمركز عمان للمؤتمرات والمعارض.

0: احجزوا عن طريق موقع وابليكيشن إيفنتات.
1: موقع وابليكيشن إيفنتات.
2: مسرحية منتزه الخيران من تنظيم شركة المها للإنتاج الفني.

في كل بيت هناك دعوة صادقة تنتظر فاعل خير. تبرع بسيط منك يصنع فرقا كبيرا على مائدة أسرة محتاجة. لا تستصغر الأثر. أرسل كلمة تبرع إلى 92247 عبر عمان تيل أو حمل تطبيق دائمة الآن وتبرع بسهولة. بنك الطعام دائمة، لأن الخير ما يوقف، وعمان دائمة بالخير.

تبدأ مع تمويل بيتنا من بنك مسقط، سواء كانت خطوة بناء بيتك الأول واستقرارك أو انتقالك لمنزل أكبر أو اختيارك لعقار فاخر. تمويل بيتنا يقدم لك حلول تمويل مرنة والدعم مستمر في كل خطوة. قدم طلبك في أحد فروع بنك مسقط أو عن طريق زيارة أحد مراكز بيتنا الـ15 أو أرسلهم إلى 900-90. كل بيت له حكاية، وحكايتك تبدأ مع بيتنا. تطبق الشروط والأحكام. لمعرفة المزيد تفضل بزيارة bankmasqat.om. بنك مسقط، أفضل كل يوم. بتعرفوا إيش أحسن إنترنت؟ اللي ما تحس فيه أبداً، سريع وما يتقطع وشغال بكفاءة وبدون مشاكل. نصيحة مني، اختر خدمة منزلي 5G أو فايبر للإنترنت المنزلي من أريدو، واستمتع بالتغطية في كل زوايا بيتك، وأسرع منه ما فيه. اشترك الآن، تطبق الشروط والأحكام. أريدو، طور عالمك.

0: على اليوتيوب حاضرين كل المقاطع والمقابلات واللقاءات تلقاها في قناة هلا اف ام على اليوتيوب.
1: هلا اف ام عمان on youtube.
2: هلا اف ام
1: مزاجك.

0: شفتوا الفيديو اللي منزلت لنا اختي بصلالة؟ شكل هذه الغنية بتكون ترند الخريف هذه السنة.
1: ليش؟ انت ما سمعتي اغنية الخريف بصوت راشد؟
0: الله، تتوقع بتكون له حفلة هذه السنة هناك؟
2: حلت وانوري شرفتونا في صلالي يا حي يا حي بكون
3: حي بش ينوب الخرف أم اللي شقوي مطر يا حي بهم في ظفار ويا هلا بالخريف
4: يا حي من جظفار جمال يرد الروح وضباب يحكي حكاية المكان
5: هاي يسال اكتب ذا هاي بوك كلا حي زرتون طلفو انكاتون برهان كلت فرهان بوك يا حي يسال
6: يا حي من جظفار عالي خريف الفارش هاي ثاني
4: وهناك اليوم موعدكم مع هلا بالخريف نعيش تفاصيل الموسم لأنه فعلا شيء ثاني
6: خريف الفار شيء ثاني
7: هلا بالخريف.

إذا سمعت أن درجة الحرارة 40 ممكن تحسها أعلى بكثير. السبب أن الإحساس بالحر ما يعتمد على درجة الحرارة بس، هو يعتمد على الرطوبة والهواء. كل ما زادت الرطوبة الجسم يتعب أكثر في التبريد ويزيد الإحساس بالحر.

واللغة العربية، فغنت قصائدها الفصحى بتمكن وأظهر براعة استثنائية في صناعة الألحان. صنعت منه مطربا مختلفا.

التي تنسى دائما أن تكبر، هي التي تجعل الصحراء أصغر وتجعل القمر أكبر. الصوت الدافئ المليء بالأمل والحنين، الفرح والبدايات المشرقة.

في خريف الظفار كل تجربة لها طابعها الخاص. من 21 يونيو إلى 20 سبتمبر تعيشون أجواء موسم يجمع بين الطبيعة والفعاليات المصممة لكل العائلة. استمتعوا بفعاليات الواجهة العصرية بسهل أتين، كرنفالات عالمية وعروض يومية وأكثر. في طريقكم إلى أتين اكتشفوا أجواء ساحة أتين بما تضم من عروض فنية.

0: يعطيكم العافية.
1: عاشوا عاشوا
2: جلسات هلا على هلا.

اللغة العربية فغنت قصائدها الفصحى بتمكن وأظهر براعة استثنائية في صناعة الألحان. صنعت منه مطربا مختلفا.

ولأن الإقامة تصنع الفرق، يدعوكم فندق توليب المجان صلالة وفندق كيريات صلالة للاستمتاع بتجربة إقامة تجمع بين الراحة والأناقة، غرف عصرية وخدمات متميزة وموقع مثالي يقربكم من أجمل الوجهات السياحية في صلالة. لا تفوتوا متعة خريف ظفار واجعلوا رحلتكم أكثر جمالاً مع توليب المجان صلالة وكيريات صلالة. توليب المجان صلالة وكيريات صلالة، إقامة فاخرة وقصة جميلة تبدأ من هنا. للحجز والاستفسار 9165-2635.

0: شنطكم جاهزة وجوازاتكم معاكم؟ مع موسم السفر والصيف والإجازات أكيد كل رحلة فيها تجربة جديدة ومعلومة مفيدة. معلومة على الطاير نشارككم فيها حقائق ونصائح سريعة تخلي سفركم أسهل وأذكى وأكثر متعة.
1: عند الوصول للفندق،
2: بعد تسجيل الدخول للفندق خصص مكان ثابت تحتفظ فيه بجواز السفر والأوراق المهمة. وايد من المسافرين يحطوا هذه المستندات في أماكن مختلفة وبعدها يقضوا وقت طويل في البحث عنها قبل المغادرة.
3: معلومة على الطاير تسمعوها على هلا أف أم.

0: وما يصير أنا أقصر في ولدي بعدين أشوف ولد أخوي أو ولد أختي عنده وأنا هو ما عنده. لازم نتعلم أن قانون البيت هو قانون البيت. بيتنا مختلف عن بيوت الآخرين، احنا نحترم بيوت الآخرين، هم أحرار لكن احنا بيتنا مختلف. هذا التسيب طبعا اللي انت قلتيه، ولا حدود، وهذه مش تربية إيجابية، هذا تدليل مفرط أو حماية زايدة. لما تتعامل بهالطريقة انت يالس تخسره، تعرفي الخرز اللي في المسبح كأنك قصيته وفرط كله يعني، الحين عاد لمه. ففعلا ما تقدر ابدا انك تحتوي طفلك بهالطريقه، انت بالعكس انت تضرب، لان ياس اللي تحتوي السوشيال ميديا، تحتوي الاجهزه، يحتوي اصدقائه، لما نخليهم على كيفهم. ان تعرفي في امهات حتى ما تقدر تسيطر على بنتها انها تقولها لا، ما يصير ان مثلا في قانون ان ما في صديقه تدخل غرفه النوم تقعدوا مع بعض، ومشو الصديقه ممكن تقعدوا معاك مكان، اذا بتقعدوا ما يكون في ابواب مغلقه، لا احنا حره، انا حره، انا بطلع ارجع على كيفي، ما تكلموني، لان عودوها من يوم صغيره ان هي على كيفها. فبعدين تصير السيطره صعبه. امهات يتفاجئوا بنات مثلا انها ما خلاص يعني اسره ملتزمه، بنت محجبه تصير ما تريد، لان انا حره خلاص يعني، ما عندها هذيك الحدود، ما عندها انتماء للبيت. انتماءها من البدايه كان للخارج. فالاحتواء او تحقيق كل الامنيات ان احنا نكون مصباح علاء الدين لاولادنا، يعني هذا مثال جدا سيء للام والاب. نعطي وناخذ عشان هم يتعلموا يعطوا وياخذوا. اعطيهم حب واحتواء واخذ منهم احترام، واعطيهم احترام عشان يعطوني ايضا بر ايجابي، وهكذا ونتبادل العطاء الايجابي. لكن لما انا بس اعطي هو بيتعود انه ياخذ بس، ما بيتعود انه يعطي. بكره انت تطيح او تتعور ما يشلك، لانه هو تعود انه بس ياخذ، ما تعود انه ياخذ ويعطي يعني.
1: شوية سوالف من سوالفنا اليومية كل صباح في صباحكم عماني. تابعونا من الأحد للخميس من 6:30 الصبح معي أنا وفاء البلوشي وشذى الوهيبي.
2: صباحكم عماني على هلا.

0: حر زايد؟
1: نعم انه الوهيب
0: غيظ وحر والجو يا لطيف
2: اسعد الطير وحرارة 50
3: لا تحاتي أبد نحن رح نكون معاكم في سوالف صيفكم مع هلا نسمع أخباركم وتسمعوا أخبارنا ضيوف رح يشاركونا حرارة الصيف
4: ضحكم ومواضيع
3: وأحلى الأوقات تقضوها معنا
5: صيفكم مع هلا من الأحد للخميس ابتداء من الثانية ظهرا مع حوراء البريكية على هلا اف ام
3: صيفكم مع هلا
6: شكرا يعطيكم العافية بس هدا بس

0: علشان تكون صديق لهلا اف ام، اشترك معنا في خدمة الواتساب، ارسل كلمة هلا على الرقم 79011127، ارسل 79011127، واحنا بنرسل لك كل الاخبار والتصريحات والمقابلة. هلا اف ام،
1: مزاجك بالعربي.

0: الأيام معلومة عن الجنس وسألت نفسك إن كانت هالمعلومة صحيحة؟ أول شيء ترى الجنس هو إعوجاج أو انحناء جانبي غير طبيعي في العمود الفقري، وممكن يظهر في الغالب خلال مرحلة النمو. عبر هلا أفأم نقدم لكم سلسلة خرافات وحقائق عن الجنس بالتعاون والشراكة مع مستشفى خولة.
1: تقول الخرافة الجلسة الخاطئة تسبب الجنف. يعتقد البعض أن الجلوس بطريقة خاطئة أو الانحناء أثناء الدراسة هو السبب الرئيسي للإصابة بالجنف، لكن الحقيقة أن الجنف هو انحناء هيكلي في العمود الفقري، ولا توجد أدلة علمية تثبت أن الجلسة الخاطئة تسبب الإصابة به، وإن كانت قد تؤدي إلى آلام أو إجهاد مؤقت في الظهر.
0: لأن المعرفة الصحيحة هي الخطوة الأولى نحو العلاج، سمعنا معكم على هلا أف أم معلومة تصحيحية عن الجنف بالتعاون والشراكة مع مستشفى خولة.

اللغة العربية غنت قصائدها الفصحى بتمكن وأظهر براعة استثنائية في صناعة الألحان. صنعت منه مطربا مختلفا لن يتكرر.

0: شفت الفيديو اللي منزلت لنا اختي بصلالة؟ شكل هذه الغنية بتكون ترند الخريف هذه السنة.
1: ليش؟ انت ما سمعتي اغنية الخريف بصوت راشد؟
0: الله، تتوقع بتكون له حفلة هذه السنة هناك؟
2: حلت وانوري شرفتونا في صلالة، يا حي يا حي بكون
3: حي بشينو بالخرف، ام اللي شقوي مطر، يا حايبهم في ظفار، ويا هلا بالخريف.
4: يا حي من جظفار، جمال يرد الروح، وضباب يحكي حكاية المكان.
5: هاي يسار اكتب.

إلى ما يشبه الفرن خلال دقائق، لذلك تأكد تماما من عدم ترك أي مواد قابلة للتلف أو أشياء تتأثر بالحرارة داخلها.

واللغة العربية، فغنى قصائدها الفصحى بتمكن وقيصر، وأظهر براعة استثنائية في صناعة الألحان. صنعت منه مطربا مختلفا لن

0: القيصر كاظم الساهر.
1: أكون سعيد جدا، جمهوري طبعا دائم معي، أنا أتمنى أن تكون سهرة من أروع السهرات إن شاء الله، نحاول نقدم بها الجديد والقديم
0: في ساعة كاملة على هلا اف ام.

0: الفن لخلد العمالقة، ساعة نستطرد فيها مع عمالقة الفن الخليجي طلال مداح. نغم يسري في عوالم الجمال. أبو بكر سالم، صوت الجواب والقرار اللي ما يتكرر.
1: حتى لو كنت السنين.
0: محمد عبدو، وتر المحبة والعتاب. عبد الكريم عبد القادر، نايل جرح والشوق الكبير. عمالقة الفن الخليجي تسمعوها كل اثنين على هلا اف ام عند منتصف الليل.

0: سوف يظل حنيني أقوى مما كان وأعنف مما كان. أنت امرأة لا تتكرر في تاريخ الشعر وفي ذاكرة الزنبق والري.
1: القيصر كاظم الساهر في ساعة كاملة على هلا اف ام.

0: القيصر كاظم الساهر.
1: أكون سعيد جدا، جمهوري طبعا دائم معي، أنا أتمنى أن تكون سهرة من أروع السهرات إن شاء الله، نحاول نقدم بها الجديد القديم
0: في ساعة كاملة على هلا اف ام

باللغة العربية، فغنت قصائدها الفصحى بتمكن وأظهر براعة استثنائية في صناعة الألحان. صنعت منه مطربا مختلفا.

0: حسين ترى الحر زايد.
1: نعم انه الوهيب
0: غيظ وحر والجو يا لطيف.
2: الطيف وحرارة 50.
3: لا تحاتي أبد، نحن رح نكون معاكم في سوالف صيفكم مع هلا. نسمع أخباركم وتسمعوا أخبارنا، ضيوف رح يشاركونا حرارة الصيف
4: وحكم مواضيع
3: وأحلى الأوقات تقضوها معنا.
5: صيفكم مع هلا من الأحد للخميس ابتداء من الثانية ظهرا مع حوراء البريكية على هلا اف ام.
3: صيفكم مع هلا.
6: شكرا، يعطيكم العافية. بس هدا هدا بس

0: من قلب الشارع، من سوالف الناس، لأول ضحكة في الدوام،
1: من بيتكم لسيارتكم لمشوار يومكم، نحن معكم في صباحكم عماني.
0: صباحكم عماني،
2: صباحكم عماني،
1: من 6:30 إلى 10 الصبح
0: مع وفاء البلوشي وشذى الوهيبي على هلا أف أم.
3: صباحكم عماني.

0: هنا نحن أول شيء في شركة عين يعني نقدم حل تقني كامل يربط بين تطبيق ذكي سهل الاستخدام، يعني ما في أي تعقيدات أبدا، يعرض البيانات ويصدر تنبيهات فورية، نظام مادي داخل الحافلة يتكون من قارئ البطاقات الـ RFID، أيضا الحساس يعمل بالموجات المليمترية اللي هو الـ MMWave، استخدمناه لأنه يعني دقيق جدا للتحسس أو الاستشعار الوجود البشري، يستشعر أنماط التنفس حتى لو كان الطالب في حالة حركة أو في حالة سكون أو في حالة كان نائم، ويخترق بعض الأشياء الخفيفة مثل لو كان الطالب تحت المقعد. أول شيء نحن نحترم الخصوصية، ما في أي تسجيل صور أو فيديو، ما في كاميرات أبدا. طبعا التطبيق يكون مع إدارة المدرسة ومع ولي الأمر وأيضا مع سائق الباص، التنبيه يصدر مع الكل، يعني مع اللي موجود معهم التطبيق. نقدم في شركة عين نظام منخفض التكلفة تقريبا 52 ريال عماني كامل النظام، في معناه اشتراك شهري يكون 10 ريال لمدة عقد يتجدد سنويا، هذا العقد مدته 12 شهر. طبعا نحن من رؤيتنا أن نصبح الحل التقني المتكامل الأول والمعتمد في السلطنة لسلامة الطلاب في الحافلات.
1: هذا جزء من سوالف صباحكم عماني، علشان تسمعوا السوالف والمواضيع والأخبار تابعونا من الأحد للخميس من 6:30 إلى 10 الصبح معي أنا شذى الوهيبي ووفاء البلوشي.
2: صباحكم عماني على هلا.

لايف على هلا اف ام بنسمعكم فيها اختياراتنا الاحلى واقوى الجلسات والحفلات، نخبه من الفنانين الخليجيين والعرب مع اجدد الحفلات والجلسات في هلا لايف، كل خميس وجمعه منتصف الليل على

0: سوالف المسائية غير، وحتى مزاجك غير، وإحنا نحاول نكون قريبين من سوالفكم
1: بفقراتنا
0: في هلا كافيه. نستضيف إبداعات الشباب الثقافية والرياضية، سوالف الكافيه وأكثر. جهز قهوتك أو الشاي المفضل لك أو اسمعنا
2: هلا كافيه من الأحد للخميس ابتداء من الخامسة مساء مع سميرة الحراسي وأماني علي على هلا اف ام. هلا كافيه.

0: مستمعين الكرام، نستمع خاشعين إلى آيات من الذكر الحكيم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.